0: Zombie boss. Yay!
1: Okay!
0: هذا تيك توك قبل عام السنة. هذا برافو!
2: Koşarak geldi şimdi bu
3: testi.